بیتی من چه تابشم تو دی تاباتی الموت لشال على الكني ماي ان قلت موت لي تمام كلني